0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: RMFM تونسنا
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفروا

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على 3W RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح أنوار الصباح نور وإيمان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقل

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا كان يقول الصحابة الكرام عن حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إحسان الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن لابد أن نظن بالله خيرا، كل ما يعطينا ربي وإن بدا لنا هكذا يعني فيه ألم أو فيه تعب فهو خير، ولكن لا نعرف. الحب هو الزبير يسمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يجر سيفه في طرق مكة رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، ليكون سيفه أول سيف استل في الإسلام. الحب هو امرأة بني دينار حين يخرج زوجها وأبوها وأخوها إلى أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون لها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. الحب عندما يقول الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول الغار: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله، فإذا كان فيه شيء أصابني دونك. الحب هو بلال، نعم هو بلال، حين اعتزل الآذان بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أذن بطلب من عمر رضي الله عنهم لم يرى يوما كان أكثر بكاء منه عندما قال: أشهد أن محمد رسول الله. كل المدينة بكت حبا. الحب يقول أبا بكر: كنا في الهجرة فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله وقلت له: اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبا بكر: فشرب النبي حتى ارتويت. الحب هو ثوبان، حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك يا ثوبان؟ فيقول: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب هو ربيعة بن كعب، حين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ فيقول: مرافقتك في الجنة. من هذا الحب نستمد الثقة، من هذا الحب نستمد الاتكال وحسن الظن بالله عز وجل، أجمل عبادة قلبية قد يغفل عنها كثير منا هي عبادة حسن الظن بالله. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وممن يحبونك ويحبون رسولك حقا. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا.
1: تسمعونا فين ساكن؟ سوسة والمنستير عدت.

0: باقية.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net لقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو ميرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ميرم اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: مقيد الشهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. صيف السنة تحلى العشوية في مانيجم ساكن. برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة. وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على رمفام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار؟
3: دراها بربي يقول لي كيفاش.
2: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
5: المزيكا نون ستوب على رم فام، بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: قريت تقولوا له من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بيلا زور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا مي لا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت
1: بوبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمى فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام. على رمى فام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على رمفام كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بوبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: بقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: موسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: .net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
3: rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: بقية الإشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
3: كبليسيتي
4: كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: قيت الشهر على ميرم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: ايه عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار ثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الاشهار على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على درمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل. أنا من دار لدار
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: ارم اف ام في سوسة 20 مسار.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على رام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا
0: على www.aramfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على رم اف ام سيف سنير تحلى العشويه في مانيجم سيكت برشا العاب ترفيهيه للصغير واللي يدبي على حصير ولما عائليه يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بكم في ساحه الحريه مقابل المعتمديه.
1: كبريسيتي
0: مع عقارية جلولو من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: كبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على أرم أف أم.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا
0: على www.aramfm.net.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام.
1: Let them all sing again.

0: كرم فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: مونا @rmfm.net @rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: ستوديو سبور، ستوديو سبور، متابعة لآخر الأخبار وحوارات وتصريحات ونتائج حينية. ستوديو سبور على ارام افام، ما يفوتك شيء.
3: السلام، مرحبا بكم الناس الكل في ستوديو سبور. هذا العدد الجديد من حصة ستوديو سبور. كما قلنا الأخبار آخر الأخبار، نشوف الأحداث الرياضية وتركيز أكيد على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في الأسبوع الفارض. كنا تحدثنا على المجموعة الأولى اللي فيها هلال مساكن، اليوم باش نحكيه على مجموعة المجموعة الثانية أكيد مع العودة لبعض أخبار المجموعة الأولى. سعداء باستضافة الكوتش منذر مخلوف. كوتش مرحبا بك.
4: مرحبا بك خويا، ومرحبا بكل مستمعي رام افام.
3: كوتش محمد البحيري، كوتش مرحبا بك.
5: مرحبا بك حسام، ومرة أخرى نرحبوا بخونا منذر، ومرحبا بكافة المستمعين.
3: باهي أكيد البداية بهلال مساكن، خلينا نقولوا ممكن غدوة إن شاء الله باش يكون إخراج لقبول الترشحات، ومبدئيا خلينا نقولوا مبدئيا فما زوز قوائم متقدمة لرئاسة الهلال. نذكر كون الكتاب العامة لهلال مساكن إلى الآن حسب اتصالنا بالكاتب العام سيد بسام الغماري قبل ساعة من الآن، خلينا نقوله أكد أنه ما ثم حتى قائمة إلى حد هذه اللحظة قدمت رسميا ترشحها لرئاسة الهلال، لكن الكواليس تقول

0: القائمة هذه باش تواصل أو باش تربح الانتخابات باش يواصل ثامر بوغيلة تدريب الهلال. وإذا فما القائمة الثانية ربحت الانتخابات باش يكون بالاتفاق يعني بالمواصلة أو من عدم
1: اسبيرون بيان. يعني أنا علمتني الكورة وما نهبط التراك كي صح كونترات وكل سهمت حفاظا على كل شيء. احنا رو ما نعرفش ان شاء الله ان شاء الله الامور تكون طيبه بالنسبه للمساكن. نتكلم من منطلق ما نحبش تكون تصير بلبله في الظرفيه.

0: وفي
1: مستقبل
0: المستقبل
2: ويظل ثم قانون في الجي اس كي ظهلي ولا في مستقبل جيبس يضبط عدد المنخرطين يظل في 300 منخرط نعرفش شنو الفريق بالضبط يظل جي اس كي او المستقبل هذه بجيبس والفريق هذاك لقى مشكله حتى في
0: حسام اسمعني نقول لك كاني حاجه
2: قول
0: باي احنا نثبت معناتها الناس كل ديما تنسى معناتها بسرعه الجلسة اللي كانت مع رضا شرف الدين في وقت ما معناتها في النجم الرياضي الساحلي شفنا معناتها شنو اللي وقع فيها والتبعات متاعها اللي وقعت معناتها في جمعية كبيرة وهرم من أهرامات كرة القدم التونسية اللي هو النجم الرياضي الساحلي.
1: ومن وقتها
0: بعد الجلسة هذيك معناتها وقع اللي وقع من الفريق ومن الجلسة هذيك الفريق معناتها بعد ما كان معناتها الفوق شوف وين ولا معناتها الفريق راهو في بعض الأحيان ولو انه معناتها ما نقارنوش راهو جمهور هذا بمساكن معناتها جمهور متخلق متربي معناتها ما يوصلش اللي وقع معناتها في النجم الرياضي.

0: موجودين يوم غد ان شاء الله.
1: احنا هذا ايش نتمنى والناس كلها هذا ايش نتمنى ونتمنى الانتخابات توقع معناتها في شفافية تامة.
0: مبدئيا كون القائمة الثانية مش باش يترأسها السيد السلاح الشاطي ممكن. أيوة.

0: في في الثقه في بعضهم.
1: اي
0: ما عندهمش جامي جيسكا
1: حتى عثمان الشهيبي وقتها في كليك مدرب مع
2: هو برسك طلعها هو وبعد

0: برو عدم نجاح الموسم الماضي، فهمت؟ لعب لاخر رمق وما صعدش، ما كتفش يديه ومبقاش يبكي على الاطلال وهاني عمل لا، معناتها بداوا يخدموا على بكري، فهمت؟ اطار فني معناتها كفء جدا، فهمت؟ مش بسهل باش يجيك شاكر مفتاح معناتها من تونس باش يمشي لجاب سيراني، مش سهل معناتها باش يجي صابر الترابلسي من القصرين باش يمشي للجابس معناتها باش يمشي معناتها
1: مش نعتبره ابن الفريق
0: ابن الفريق صحيح، اما زاد معناتها مش يمشي من القصرين باش يمشي للجابس وش يختم غادي ويحبه معناتها على الخبره نتاعو، فهمت؟ ملاعبيه شفت معناتها جايبين ملاعبيه من احسن اللي موجودين معناتها في الرابطه الثانيه وحتى في الرابطه الاولى، فهمت؟ فريق يعرف معناتها شنو قاعد يعمل. يعني نتصور الملعب الجيبسي في المجموعه هذه مش يكون معناتها في طريق مفتوح للصعود معناتها.
1: بلي عندي سؤال باش نسالكم زوز متربين في خصوص الانتدابات وكثره الانتدابات بالنسبه للفرق، رينا التقدم الراضي بسقيط الدير نجم ناخذها مثال، وفريق قام بعدة انتدابات وسامي معروفة تلقاه ممكن حتى حمام الألف، ممكن حمام الألف الانتدابات ما كانتش كبيرة الموسم الفارط، لكن حتى ملعب الجابسي في الموسم الفارط كان قام بانتدابات كثيرة زاد الملعب الجابسي، تقدم الذي بساقية الدير تقريبا 3 انتدابات قائمة والبقية ظهر لي من أبناء النادي والسياسات واللاعبين اللي موجودين في الملعب الصفاقسي في المعتقد في الفرق المجاورة. اتراش كون الانتدابات الكثيرة تجم تكون عائق للفريق، نعرف الأمور المادية، نعرف الملعب الجابسي كذلك في كل موسم يظهر لي تكون عنده صعوبات مالية كذلك الملعب الجابسي، لكن الانتدابات الكبيرة صحيح تنجم تنفعك في الكرة لكن تجم ما تلقاش باش تقاوم إلى آخر الموسم في الأمور المالية.
2: هو سقيط الدير مثال احتنابي أهم شيء اللي أهم أسباب اللي خلت التقدم أنه يصعد وإلا يحافظ على النجاح، لأنه نجاح التقدم سقيط الدير كان لمدة 4 أو 5 سنوات يعني من درجة
0: من اللي هم في الرابطة الثالثة
2: صح، يعني الفريق تأسس تأسس وتنظم على قاعدة صحيحة. الأهم حاجة لنجاح مسيرة نادي كرة قدم هو الاستقرار المالي
0: والاستمرارية.
2: الاستمرارية راهو شوف أنا نعرف لكوليس لكوليس نتاع الكوليس في سقيط الدير محترف بعد الترجي في النظام في الاحتراف، الفريق المحترف الثاني بعد الترجي مور خلاص امور مكافئات ما هوش الشيفر كبار.
0: هو كلمنا الجناوي عمنا وليحكي على النقطة اللي يحكي عليها
2: أنا يسري بن كحلة صديقي صاحبي وزميلي يقرا معي قال عاش عمره كامل في السعودية ويعرف ويعرف محمد قال لي اللي شوف فيه في سقيط الدير خير من السعودية
0: منظر بالله لحظة راه موش موش بالسهل يا حسام عمناول، كنت جيتك وحكيت لك موش راه كان شفت قبل ما يمشي لسقيط الدير عمناول كان مصحح في كيب أخرى البرة
2: القلعة
0: القلعة من أكثر عطينه كارت بلانش راه كي يمشي
2: فلوس ما هي بالهبل
0: معناتها خلى الفلوس وخلى العقد نتاعو البرة وجا معناتها جا البروجي نتاع تقدم سقيط الدير.
2: من أسباب نجاح سقيط الدير وتعريجا ولا إجابة على سؤالك انه لو فيفي دي جوار اللي موجود في سقيط الدير اكبر من من من جابس واكبر من القصرين واكبر علاش؟ لانه البلاتفورم نتاع لي جوار تكنيسيان لي جوار متكون صحيح اللي موجوده في صفاقس اكبر من من جابس.
1: اي صحيح
2: يعني انا كي مثلا مدرب نخدم في صفاقس نحبذ اني نلقى ملاعبي في السياب اكسيلون في قرقنا اكسيلون بدر العين اكسيلون في الشاب اكسيلون نجيبه لقرب المسافه السكن نتاعو في الانتجراسيون في كل شيء خير ما نجيبه ونزيد عليه الصرف.
1: صحيح.
2: حاجه اخرى الملاعبين اللي جابتهم سقيط الدير من من ليغ 3 حافظت عليهم في ليغ 2 طعمتهم في باش طلعت المارجن تاع السالير نتاعهم باين لانه من الاول عارف يزيدوا شويه هك شويه ذاك تحسبوه ما تلقاش تلقاه شطر السالير نتاع ايكيب اخرى لكن هو بالنسبه هو سي كيلك شوز دو بلوس فهمني. واهم حاجه كما قلت لك من اول لي بريم دو ماتش لي موتيفاسيون راهم كاش عندهم رئيس
1: تحت الدوش
2: عندهم داعم مش رئيس هو هو النايفر ماهوش رئيس هو داعم ويدعم حتى في النادي صفاقس ويدعم في النوادي نتاع صفاقس كل انسان منظم انسان حلم حلمه هو ولد سقيط الدير كيفه كل مخلوفي علاش لا ما تكونش ثم دوزيام ايكيب في صفاقس.

0: نصف من الأرض، وكان الأمر كذلك. فهمني شاقي الدير توا. أنا حكينا من محمد المرفات وحكينا في الاستوديو هذا أنه شاقي الدير باش يكون مستقر وباش يكون عامل نتائج خير من برشا جماعات عندهم تاريخ في الأ سيغراس للاستابيليتي.
1: وكش يكون عنده عائق وحيد هو عائق الملعب بالنسبة لي ساقي
0: الدير. هو أنا بشرف تمهيري شرف التمهيري المؤكد حتى ديسيونس دونتر ما عندهم
1: حتى مقابلة ودية لعبوا مقابلة ذولي فيه
0: اي من شوف فما حتى واحد نجم يقول النايفر لارا من الاخر باش نعطيك باش نعطيك سكوب مش سكوب هو هذه حقيقة لأنه النايفر اسم علم في صفاقس صحيح عنده مشاكل ما نعرفش مع الدولة لكن هو عامل ديزاين فيستيسمون في صفاقس مخ كعواش ضف الى ذلك المقاولات نتاعو هذا اكبر مشاريع في ليبيا يعني ماديا وما تو يحبوه يحبوه يرشحوه لل في بلاصه السلامي في ال في ال في, ال في, ال في صفاقس في كل لجنه الدعم يحبوا يقنعوه فهمني لانه المخلوفي عرضوا عليه وقال لا يعني بما معناه ساقي الدير باش تلعب في طيب مهيري حبه من حبه وكان من كره بالقانون راه لانه طيب مهيري منشاه مش تاع سي اس اس مش الا نتاع بلديه صفاقس
2: بلديه صفاقس
0: وربي يوفقهم الكل
1: اكيد بالتوفيق اذا لفريق الملعب الجابسي اذا تحضيرات كبيره لهذا الفريق الملعب الجابسي باش نحكيو توا على مستقبل هذه بالقصرين كذلك تحضيرات هذا الفريق ما تقلش على فريق الملعب الجابسي انتدابت قيمة قام بها فريق المستقبل هذا بالقصرين انتداب رمزي الرقيق قادما من اتحاد تطاوين انتداب هيثم صبري الخميسي من شباب العمران كذلك المدافع المحوري وظهير الأيسر عمر الدامي قادم من نادي محيط قرقنة حسام بالحيزية من نادي رياضي الصفاقسي لاعب الرواق والمهاجم سهيل الوشتاتي من اتحاد بوسالم ولاعب الوسط محمد أمين الكنيسي بالإضافة إلى اللاعب إيهاب الطرودي هذه بالنسبة لانتدابات المستقبل الرياضي بالقصرين انتدابات قيمة زاد كذلك بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين في هذه المجموعة الثانية. تفضل محمد.
2: والله القصرين حسام احنا شفنا عملية والمعنات في الآخر كانت تلعب على الصعود عملت إطار فني معناتها كان ممتاز فهمت عملت انتدابات برغم اللي هي معناتها عملية وكانت جاية معناتها من الرابطة الثالثة فهمت ما الناس كل معناتها تعرف اللي مستقبل القصرين معناتها عندها تاريخ كبير وتمثل ولاية فهمت وا وا وا وا فهمت سنين معناتها دعمت الفريق متاحة برغم اللي ثم معناتها عناصر خرجوا منها جابت عناصر أخرى فريق يعرف معناتها شنو يعمل فهمت أما يعني ما نتصوروش معناتها كما الملعب الجابسي نتصور معناتها الملعب الجابسي في المرتبة الأولى بعد وما يجيوا
1: حتى على نوايت الانتدابات يظل إلى عند الملعب الجابسي
2: والملعب الجابسي أيضا معناتها مش حتى أنت بكري قلت كيفاش ينجموا يسيطروا على الانتدابات هذه شاكر مفتاح معناتها ما يصعب عليه حتى شيء معناتها النجوم صحيت المفتاح عنده كما قلت انت شاكر مفتاح معناتها خبره كبيره ينجم يمشي لك اي فريق وينجم ينجح لك اي فريق فهمت
1: صحيح
0: بالنسبه للقصرين هشام السويسي يعرف خبير بالدرجه الثانيه كان درب محيط قرقنة وكذلك كان درب اتحاد تطاوين دونك يعرف ايش عامل جاء تدب لاعبين يعني على كيف ودربهم قبل يعرفهم قبل سواء في تطاوين ولا في قرقنة ولا في ولا حتى في CSS كان في كان في الليجان دونك عامل استراتيجية مدعوم من هيئة مديرة حريصة انها ترجع لاسكا لبلاستو لكن جيرانس انت على الفكتيف كي نرجع لكلام محمد باش تكون عامل خبره خاصه في الملاعبيه اللي جابتهم ملعب الجابسي واللي طرف فني اللي جابهم ملعب الجابسي باش تكون عنده قيمته لانه يعني كي تقول اشرف كرير تقول تقول خبره تقول تقول مدرب في الميدان كذلك المرزوقي خبره كيف كيف شو اسمه لاتاكون اللي كان في القصرين كان معايا في
2: مرزوقي راهو يا منظر معناتها نجح اي مكان سواء مع الترجي ولا حتى الفرق اللي يلعب فيها البرا الكل معناتها نجح
1: كبير
2: فيها
1: صحيح
0: عنده حس التهديف نتاعو كبير برشا حتى كي يبدا بشارج بونديرال زايده وراه ديما زايد ميزان حتى في السعوديه
2: لا خبرش زيد ميدان ديما هداف راهو
0: افكاس افكاس كيما
2: اذا قليل اللاعبين اللي عملوا كارير كيف وراه تو عنده 7 سنين وهو يلعب معناتها كل موسم كان في دوري يلو ولا في دوري الدرجه الثانيه معناتها كل عام يكون هداف
0: هداف
1: باهي. شكون جمالي بعد نمشيو جمعيه ريانا وسهيل بالراضي الاخيره قاعد يعمل في جمعيه باهي
2: شو على ما اسمعني على مباراه وديه ما شفت
1: يعني حتى في حتى على مستوى اللاعبين الموجودين والجو اللي مولا موجود في
2: ريانا خليك انت خليك خليك مغطي على الفريق نتاعك ما تبدا شفت يعني تصريحات نتاعو معناتها الاسبوع هذه نجم الضروره وتصريحات نتاعو ما عندوش راهو خبره او كنا نحط كاني في الصوره سؤال بالراضية ما عندوش خبرة معناتها تدريبية أول معناتها عامنا رانا فريق في السي دو وسنة معناتها في الرابطة الثانية راو حتى تبدأ أنت رابح فريق من الرابطة الأولى وتبدأ ماشي بالقدام ما تتكلمش ما خاطر تولي العينين الكل عليك والناس الكل معناتها تستنى فيك وحتى الفريق متاع كاريانا يولي يستنى لك معناتها في الغلطة أي غلطة معناتها باش تعملها فهمت هلا إعلامية معناتها كبيرة عملوها الجمعة هذه خاطر ربحوا المتلوي فهمت
1: في مقابلة ودية
2: أنا قلت لك هذه متاع قلة خبرة راهي
0: وفي متلوي في أسوأ حالات فهمت أنا منش ندافع
1: المتلوي ممكن الفريق مازال ماهوش متأكد كونه باش
2: يلعب
0: شيء أهم شيء لأنت دبات لعد شيء يعني أقول لك ظروف الستاج اللي صاير ظروف الضحك على كل أنا نوافق محمد على طول خط في مور الكرة فيها شمارة مش على ماتش ربحته ناشونال باش تخرج تقول استراتيجي وميكرو سيكل وندرى شنو والاستراتيجي نتاعي وكنت نحضر في كذا وحبيت نشوف كذا من بعد كي تحك ركيب في البطولة وتبدا الضربة الصحيح ورد بالك كيما يدوك الميكرو تهرب هذا المدربين اللي مد وجه
2: يعني الميكرو قلت لك يعني ما عندوش خبرة بالحق
0: شوف الخبرة والرصانة تبان الون تيرم هو من حقه يفرح من حقه أول تجربة عنده يفرح لكن نصيحة مني لي مش يعني أن تكون تعرف تتكلم قدام الميكرو أنك تكون باهي في التدريب صح. لأنه كرة قدم غدار وتتعامل مع متغيرات لكن الملاعب اليوم اللي شفته انت طاير غدوة يبرك لك كيف تصرف معاه الجروب مش واقف على 10 ملاعبية ولا 20 ولا 12 ملاعب انت مش جيري يكيب كاملة فيها على الأقل 30 ملاعب دونك اسكو انت كابابل ولا عندك الخبرة باش تجاريها باش تجاريها في الفرحة
2: سيرتو في اللعب الماتش هو
0: صح باش تجاريها في, في, في, في الغش باش تجاريها في, في, في, في الأزمات على كل أكيد أكيد باش يفيق على روحه ويعرف انه ما لفوري ما تعملش مدرب ناجح راه
1: صحيح. نمشيو للسبورتينغ الموكنين سبورتينغ الموكنين الاطار الفني بالنسبه للفريق محمد السويحي كمدرب محمد خيري صديم كمساعد مدرب عمر الجبيري معد بدني عماد بحبه كمدرب حراس بالنسبه للانتدابات الجديده نلقاو ريان المده بسيب المزليني رامي عباس العفاس محمد السبعي مروان الكوكي ومروان الترد هذوما يظهر لي مروان الترد كاخر انتداب قام به فريق السبورتينغ الموكنين متوسط ميدان فما زوز مقابلات وديه باهي فما مقابله ضد مكان المهديه يوم 19 اوت و 22 اوت مقابله وديه ثانيه ميزان لم يحدد اسم المنافس 24 اوت هو تربص مغلق يدخل الفريق في تربص تحضيري مغلق في المنتظر اقامته في سوسة او عين دراهم وسيتخلله زوز مقابلات ودية ذي بالنسبة لسبورتينغ المكنين
2: والله يا حسام سبورتينغ المكنين معناتها ملي صعد المرة هذه للرابطة الثانية معناتها محافظ كل عام بون ما نقولوش احنا يكمل مرتاح اما يقعد لاخر الجولات يلعب معناتها على تفادي النزول ما هي في الاخر معناتها يمنع في الزوز ولا ثلاثة مواسم هذول الموجود فيهم معناتها في الرابطة الثانية بون في فريق معناتها اصبحت عنده خبرة في الرابطة الثانية يعرف شنو يعمل رجع في الوقت معناتها للتمارين فريق ما يعملش انتدابات كبيره كل مره معناتها يعمل زوز ثلاثه انتدابات اربع انتدابات فهمت مي فريق يعرف شنو يعمل ويعرف معناتها على شنو باش يلعب فهمت يحب ديما يحافظ على مكانه معناتها في الرابطه الثانيه فهمت فريق ما تراهش لا في تصريحات ولا في حد شيء معناتها مكنين هذيك هي فهمت معناتها الرياضة الثانية متاعها كرة القدم خاطر الرياضة الأولى هي كرة اليد فهمت معناتها هما فرحانين اللي هم موجودين في الرابطة الثانية ويحبوا ديما معناتها يبقوا معناتها في الرابطة الثانية الأهداف متاعهم معناتها كل عام يوصلوا لها اللي هي معناتها البقاء في الرابطة المحترفة الثانية احنا نقولوا ديما ربي يوفقهم وإن شاء الله معناتها يحافظوا على الموقع متاعهم في الرابطة الثانية
1: كوتش
0: الاستنجاد بخبرة السويحلي في اللي عملوا أول عملوا درب في دوري الدرجة الثانية ممكن فما إضافة نوعية باش تكون في في في تصرف ولا في في تحذيرات مكنين كما حكى محمد ستابيليتي باهية في الإدارة خاصة عارفين جرمهم عارفين الوسع الخطوة نتاعهم عارفين قدراتهم دونك ليزوبجيكتيف باش يكونوا ليزوبجيكتيف ساج وسيران ويبقى المكنين ديما راهو رقم صعيب في ليغ 2 يعني انا دربت في ليغ 2 ديبلاسمون للمكنين راهو ديبلاسمون كاشح راهو يعني ديما ناس تهابوا ويكون ديسيزيف في الصعود في النزول يعني المكنين نتائجه تحدد الصاعدين وتحدد النازلين
1: واضح باهي نمشي الفاصل شهرين من ثم نرجع ونكملوا مع فرق الرابطة الثانية المجموعة الثانية
3: مقيد الشهر على ميرم اف ام يا مرا اي وين وصلت في التحضير ايش ميزه لنا على المروح للبلاد
4: اوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار
3: صار هذا علاش مالا نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدونس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسه قريبه لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
3: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
4: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
5: بيبليسيتي
6: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد
5: كبليسيتي
3: صيف السنة تحلى العشوية في مانيج مساكن بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل مانيج مساكن يرحب بيكم مساحة الحرية مقابل المعتمدية
7: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية زعما كيفيش في القضية السنة
3: لا يا صاحبي مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوى مزيان برود وكل شيء موجود وانتي ما زلت تخمم نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الادوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000 مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية
5: كبليسيتي
8: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
9: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
8: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
9: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
8: قالت لك شي وين حالن؟
9: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
8: اي عرفتها.
9: قالت لك يا حاج ستخيكشو غمضي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار نستيقى والعبيد الكل تشكر فيهم.
8: يا مرأة قالت لك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
9: هي يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
8: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
9: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
5: كبليسيتي
3: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
10: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: أرم فام
9: في مساكن
3: في سوسة
9: تونسنا.

0: ونتائج حينية. ستوديو سبور على RMFM، ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم الجديد إذن في ستوديو سبور، نكملوا نحكيه على فرق الرابطة المحترفة الثانية والفريق الموالي، ونحكيه على القلعة الرياضية. تحضيرات بدأت مبكرة بالنسبة لفريق القلعة الرياضية وتعيين حلمي حمام على رأس الإدارة الفنية لفريق القلعة. مدرب هو حلمي حمام، المساعد الأول محلل الأداء هو ياسين بوميزة، مساعد الثاني محمد جمعة خليج، المعد البدني محمد سلامة، مدرب الحراس أحمد الحمامي، خسر العلاج طبيعي حمزة التليلي. الفريق من المنتظر الدخول في تربص تحضيري ببرج السدرية. بالنسبة لانتدابات القلعة، المهاجم هيثم تاج قادم من هلال الشباب، المدافع المحوري وائل الضويوي من نادي جبنيانة، لاعب الوسط الشادي حاج محمد من هلال الشباب، حارس المرمى حسام العربي مستقبل القصرين، المهاجم مالك الهيشري مالك الهيشري من سبورتينغ المكنين، لاعب الرواق والوسط محمد السيبي من نصر جلمة. فريق القلعة كان خاز زوج مقابلات ولدية، انهزم في المقابلة الأولى ضد اتحاد خنشلة الجزائري بنتيجة 3-0، وانهزم في المقابلة الودية الثانية في الإدارة الظلي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس أمام التقدم الرياضي بساقط الطير بنتيجة 5-0. هذه بالنسبة لفريق القلعة الرياضية.
2: قلعة راهنت على حلم حمام، راهنت زاد على انها تعتمد على جمع خليج كمساعد، لانه جمع خليج هو يعتبر من الجهة من القلعة الكبرى وعنده خبرة كبيرة برشا كلاعب، واستفاد منه القلعة عمنول كان معهم مدرب مساعد. لكن التحذيرات بدأت بكري، المباريات الودية 2 هزيمة ثقيلة 5 وهزيمة ثقيلة 3 ما تعني حتى شيء، لكن يكون المدرب عارف وين حب يوصل، ما هو إلا مباريات ودية إعدادية. إن شاء الله يصبر عليه، إن شاء الله يبقى بنفس الفكر نتاعه. أكيد القلعة بظروفها ما هيش مطالبة بالصعود بقدر ما هو مطالبة بأنها تضمن البقاء على بكري. إن شاء الله تكون منافس جدي، وبالتالي يخلي مستوى البول هذه يصعد شوية، لأنه إذا كان نعملوا ديجنوستيك نتاع البول كاملة باش تولي دو بول 2-3-4 فرق بالأقصى، 4 فرق ينافسوا على الصعود والبقية باش ينافسوا على النزول. يعني البول هذه التشويق في النزول أكثر منه في الصعود.
1: الصعود صحيح. كوتش
3: والله القلعة وتقريبا نفس الوضعية معناتها نتاع سبورتينغ المكنين، حسام وديجا هما كل عام يجيو مع بعضهم في نفس البول وديما معناتها ذوك هما
1: نفس الوضعية،
3: ديما نفس الوضعية.
1: الموسم الفارط كانت عندها انطلاقة ممتازة، كانت حتى في
3: المرحلة الأولى عملت انطلاقة، مي بعد تراجع المستوى نتاعها بون كملت هي معناتها مرتاحة الموسم نتاعها، فهمت؟ سناب ديو معناتها على بكري، اما ما نتصورش كان حاطين معناتها هدف الصعود ولا حاجة، معناتها اني نشوفها اللي هي مطالبة معناتها بالبقاء في الرابطة المحترفة الثانية، وذاك على شنو يخدموا، فهمت؟ ما نتصورش اليوم باش يحبوا يلعبوا على الصعود ولا معناتها باش ينافسوا على الصعود، فهمت؟
1: ممكن الوضعية المالية تاع فريق القلعة الرياضية خلينا نقولوا مقارنة ببقية الفرق تتمام به استابل صحيح بالنسبة للقلعة الرياضية. بهذه بالنسبة للقلعة، إن شاء الله بتوفيق لفريق القلعة الرياضية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. الأولمبيك الكيف صعد حديثا إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية وتثبيت مكرم العامري على رأس الإدارة الفنية لفريق الأولمبيك الكيف. الانتدابات الجديدة بمحمد بن عزيزة قادم من بن عروس، علي القاسمي قادم كذلك من سبورتينغ بن عروس، أمين الستيتي من مستقبل القصرين، شهاب العوادي من مستقبل القصرين، وأنور المناعي قادم من النجم الرياضي الخليدي، تجديد كل من ربيع شوشين، حازم التونسي، سيف كرير، أحمد الرحالي، محمد العرفاوي، طارق الشعبوني، علاء الفاهم، ورائد الرحالي. هذه بالنسبة لأولمبيك الكيف.
2: أولمبيك الكيف حتى اللاعبين انتدبتهم راهم أبنائها يعني. العوادي اللي كان في القصرين لعب معايا في المثلوي هو ابن الكيف. يعني لما تشمل فما برشا ملاعبية أولاد الكيف كانوا برا في جمعية أخرى عاود استقطابهم. لمتهم الاستقرار في الإدارة وفي الأمور الفنية باش يخلي الكاف تكون أكيد باش تكون رقم صعيب، لأنه التاريخ الكاف ورجالات الكاف ما يسمحوش أنهم يعاودوا يرجعوا للظلام من جديد. أنا اللي زيكولي جايتني علاقتي طيبة معهم لأني مريت من هناك ودربت في الكاف في ماتش براج تاريخي مع المرحوم لطفي السبتي, لعبنا ضد قصر الهلال, كانت مباراة في شلدي زويتن براج ضد قصر الهلال. نعرف رجالات الكاف أنه ما عادوش يرضاو أنه الكاف ترجع يعني ترجع للليغ 3 ولا دونك سناب, يكون رهان كبير برشا على انه الكاف تلقى ستابيليتي نتاعها في الليغ 2 وبعد يوقع تخطيط لانها ترجع للشعاع نتاعها وترجع للناشونال. الامور الماليه اذا كانت تكون الاولمبيك الكاف عندها قدر كبير من الاستقرار المالي باش يكون رقم صعيب الكيف, لانه يبقى ديما ديبلاسمون الكيف راهو ديبلاسمون صعيب ياسر.
1: محمد
3: والله يسمع حسام, الكيف تاريخ, الكيف منجم نتاع ملاعبيه, الكيف معناتها كانت تمول عدة فرق معناتها من لاعبين ممتازين. ما ننساوش معناتها مراد الشابي واحد من افضل اللاعبين اللي لعبوا معناتها في تاريخ كره القدم التونسيه,
2: ابراهيم الشيف
3: هاي فهمت. كانت معناتها فريق عانى كثير في الرابطه الثالثه صحيح. كثير معناتها عانى برشا برشا معناتها
2: طالت المده
3: فهمت. رجعوا معناتها السنه للرابطه الثانيه بعد معاناه كبيره, معناتها تقريبا عندهم 3 سنين وهم يجريوا في جره معناتها الصعود هذا, صعود معناتها ما كانش سهل. نتصور معناتها الناس كل معناتها مش تلتف حول الفريق نتاعها, وان شاء الله معناتها يثبتوا انفسهم معناتها في الرابطه الثانيه, ولما لا معناتها بعد يعاودوا يخدموا
1: صعود للرابطه الاولى,
3: صعود للرابطه الاولى كما كانوا معناتها قبل. فريق معناتها تاريخه كبير برشا, فريق معناتها اكثر من 100 عام معناتها متواجد فهمت. من أولهم كل التوفيق إن شاء الله.
1: أكيد جندوبة الرياضية بسرعة إذن تعيين هيكل العياري كمدرب للفريق, هيكل العياري ظل
2: ابن
1: الفريق مساعد مدرب عنا جهاد المنعي, معد بدني علي البغانمي ومدرب الحراس هو عماد بن عمر. هذه بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية ظل
2: أكثر المدربين عارف كواليس جندوبة هو العياري,
1: هيكل العياري,
2: هيكل العياري ربي وفقهم. جندوبة العام اللي فات اللي رتت فيه طلوع في غير لحظة تحسه مازال مخلي الأثر على على جندوبة على جندوبة الكل.
1: واضح عندك
3: والله يسمعني حسام, اللي شوف جندوبة معناتها موسم 2024-25 وشوف جندوبة معناتها موسم 25-26 تقول مهمش ما نفس البلاصة, مهمش نفس البلاد فهمت. والله على عكس مثلا شفت الملعب تو مثلا جندوبة 24-25 كانت خاب قوسين باش تصعد معناتها للرابطة الأولى فهمت, ما وصلتش خدمة على عكس الملعب الجابسي عام ناول كانوا قاعلها نفس اللي وقع الجندوبة 2024-25 الملعب الجابسي معناتها خدمة أكثر واجتهدت أكثر وإن شاء الله معناتها ربي يوفقهم فهمت.
1: ان شاء الله بسرعة نمشي وعمل بوشمة تعيين مبارك الزطال كمدرب للفريق, كان ثم تعيين قبل ضيه هو تعيين المدرب صابر بالصغير كمدرب للفريق لكن ما توصلش التجربة لصابر الصغير, والهيئة المديرة اختارت كمان تعيين مبارك الزطال كمدرب للفريق, سبق له تدريب الملعب الجيبسي وتقلد عدة مناصب فنية صلب المنتخبة الوطنية. هذه بالنسبة لأمل بوشمة اللعب الوسط انتدابات انتدب طليل المغربي وحسن المسعدي, زوز نخذ زوز فرق أمل بوشمة كذلك النادي القربي تعين أحمد النجار. نبدأ بأمل بوشمة.
2: أمل بوشمة الاتفاق مع صابر صغير فسد لأنه وجهات النظر كانت مختلفة, بداوا في التفكير في انتدابات معينه ومن بعد تعذر على هيئه تلبيه الطلبات هذيك وبالتالي صابر خير الانسحاب. مبارك زطال هو ابن الجهه, انسان خبره في التدريب, مر بعده تجارب اكيد باش يكون عنده اضافته, لكن ان شاء الله خروج زهير الناصفي من امل بوشمة اللي امتدت تجربته 5 سنوات ما تخليش تأثيرها حتى على روح الفريق. نتصور مبارك إن شاء الله هي يوفق ربي في النقطة هذه. أمل بوشمة يلزمه ينتدب ملاعبية يعرف يركب مع بعض لانه نجح في النقطه هذه السنين اللي فاتت، وبالتالي باع ملاعبيه حتى الناسيونال ا كما الخيري، خيري هذا الملاعب جابت وقتها من جمعية جربة، وفقهم ربي باش نجح وباعوه الباجة. ان شاء الله نفس السيستام مع بكر جطال، وان شاء الله ينجحوا، لانه حابين وكرهنا امل بوشاون ما زادت اضافت نكهة للليك دو السنين اللي فاتت.
1: باهي كوتش،
3: ولا ما عندي منظيف معناتها في
1: بيتعين احمد النجار كمدرب لفريق النادي القربي، هي الاستمراريه اختارت الهيئه المديره لفريق قربه الاستمراريه على مستوى الاطار الفني.
3: والله اسمع حسام، ديما الاستمراريه راهي تعطي نتائج معناتها ايجابيه، فهمت؟ قربه نعرفوها معناتها فريق صعب الميراث، فريق معناتها عنده مواهب معناتها كثيره، كل مره معناتها ياتي للفرق الاخرى خصوصا في الرابطة الأولى معناتها عدة لاعبين معناتها ممتازين، فهمت؟

0: اخرهم محمود هذاك اللي في الكلوب افريكان في الوسطى وفي الكلوب ناسيونال ابن قربه
1: صادق محمود.
0: اي صادق محمود يعني. لكن هل يقدر القربة انها تطلع البالي انت انها تولي من الاوسايدر يعني من الجمعيات اللي تراهن صعود ولا لا؟ هذيك المشكله.
2: بيحكينا على الفراق ممكن الاتحاد الرياضي بقصور السيف الحقيقة مثلت الوضعية انطلاق التمارين صحيح بالنسبة لقصور السيف لكن الوضعية مازالت مش واضحة بالنسبة لفريق اتحاد قصور السيف. نعرفوا ثم هيئة تسييرية جديدة في قصور السيف متكونة تقريبا من 24 عضو هيئة تسييرية فيها ممكن موجود فيها حتى كريم قعلول الرئيس السابق لاتحاد الرياضي بقصور السيف. أكيد الأسبوع القادم باش تكون ثم أخبار جديدة لفريق قصور السيف وانتدابات هذا الفريق. وضعية ثلاثة فرق في الرابطة الثانية وضعية صعبة. نحكيه على هلال ضيف قوار في القفصة وأولمبيك مدنين ولا معلومة بالنسبة للفرق هذه الحقيقة ولا حصة تدريبية ولا تعيينات لا مدربين لا انتدابات.
0: الله حسام أنا كان لي الشرف أني دربت رديف دربت قوافل مدنين. ثم اتصالات كانت في الأسبوعين اللي فاتوا عندي علاقات طيبة برشة بمدنين. ثلاثة فرق يحزوا علي برشة لأنهم تاريخ أنهم كانت لهم صولات وجولات. مدنين أقل حدة من الاثنين الأخرين. مدنين لأنه واقفة جوست على اتفاق على شكون مش يكون رئيس لأنه حتى السيولة ثم شكون يعني مش يدعمهم. الإشكال في الرداية في القوافل قلت الأسبوع اللي فات هو إشكال شركة فصاد قفص. مدامي مثل ما استابلتي بشركة فصاد قفص اللي هي الداعم الوحيد للفرق المتواجدة في الحوض المنجمي المشكله اللي عند المتلوي تو نفس في الاخرين راه الكل رديف وقوافل لن يتحرك ولا شيء في الفرق هذا ما دام ما ثماش وضوح في السيوله اللي باش تعطيها لهم شركه فصاد قفص. ولذا باش يبقوا ديما الفتره القادمه هذه القريبه باش يبقوا مشاكل. سمعت انه في قفصه ثم ما يعبر عنه لطخه تحرك شعبي ثم امكانيه باش يلموا فلوس لكن ما لكن مشاكل قوافل كبيره برشا. رديف اقل المشاكل يعني قوافل ممنوع من الانتدابات عندها مشاكل مع الفيفا عندها مشاكل مع محترفين قديمه. انا نشوف فرق الحوض المنجمي ماشيه للمجهول وربي قدر خير وكو.
1: والله حسام اسمعني يعني عندي من نقول في الزوز فرق سوى قوافل القفصه والا هلال رديف. بالنسبه لقوافل القفصه احنا شفناها كي صعدت من الرابطه الثانيه للرابطه الاولى كانت في الرابطة الثانية معناتها عملت انتدابات كبيرة وفلوس و و و و و واستقرار واحد وكذا صعدت. اللي شوفها آخر موسم عندها في الرابطة المحترفة الأولى موسم 2024-25 الآخر وقت وهي معناتها لبعض لا منعت معناتها من السقوط فهمت
0: بلنتي من ناحية شوية انت مستقبل جيبش
1: صحيح. وشفنا معناتها الماتش اللي خسرته وذاك بعد عمنا والمعناتها في الرابطة المحترفة الثانية شيء ما ثم السني معناتها حسب ما قاعدين نشوفه تو أتعس معناتها من عمنا ديما نعود ونرجع النفس اللي قلناه معناتها ديما نعيده فيه. انت كي مش تصعد معناتها للرابطة الأولى شنو حذرت انت للرابطة الأولى
2: صحيح.
1: حذرت ملعبية ما حذرتش حذرت معناتها داعميا ما حذرتش فهمت. ونشوفه معناتها التبعات متاحة معناتها قفصة صرفت فلوس كبيرة برشا بس صعدت للرابطة الأولى ش عملت نزلت عانات موسم والموسم هذا معناتها راهي اذا تصرف انت برشا فلوس وتصعد وما تعملش الاستقرار متاعك معناتها في الرابطه الاولى راك ترجع راك ما مش تنحدر فهمت. بالنسبه لهلال الرديف عمناول معناتها كانت عملت تحضيرات ممتازه كانت رجعت بكري فهمت. وهلال الرديف ما عندهاش خبره في الرابطه الثانيه فهمت. وعمناول كانت منعت السني ما رجعش تترين الى الان ما عملت حد شيء. ان شاء الله احنا يعني واحد من الناس معناتها نحب الفرق هذه اللي تكون معناتها بعيده نحب الفرق هذه الصغيره ماذا بيها معناتها نشوفها متالقه. ولا الضيف راهو من اقدم الفرق الموجودين معناتها في تونس تاريخ اي فهمت. والله دماج كبير برشا معناتها الفريق هلال رديف.
0: من بين الاشكاليات الموجوده في الزونه ذيك اخوي محمد هو افتقار التكوين. تبقى ديما الفرق هذه باش تنجح تبقى في حاجه ماس الانتدابات. كانت قبل قدره الفرق هذه على استقطاب قدره كبيره. علاش؟ لانه ثم استقرار مالي. كانت شركة فرصة قفصة مخصصة لكل فريق.

0: كل شهر ميزانية معينة يعني باينة. يعني اللاعب اللي يمشي للقفصة ولا الرديه والمتلوي ضامن فلوسه
1: فلوس
0: تو ما عادتش عندك القدرة استقطاب اللاعبين.

0: ما سرتو فردية فصدقني أحكي ولا إلا بالخير فهمت
1: ناس طيبة
0: ناس طيبة برشة ومكرمين برشة
1: مكرمين ما خلوكش تودي ديك الرجال
0: حق ولا بالرسمي حسام
1: أنا عشتردي
0: ودربت الناس اللي دربت فيها الكل معناتها ما يش من صدقني أحكي ولا إلا كل خير فهمت
2: إن شاء الله الفرق هذه ترجع لل خلينا نقولوا النشاط نتاعها ان شاء الله في اقرب الاوقات نشوفوا الفرق لقات حلول للاشكاليات العالقه كما قال في القفصه هي الردايف وكذلك نجم المتلوي في الرابطه المحترفه الاولى ونادي اولمبيك مدين ان شاء الله الفرق هذه نسمع عليها كل الخير ان شاء الله في قادم الايام. مشكور كوتش على منظر مخلوف على الحضور نتاعك كذلك محمد البحيري مشكورين على الحضور.
1: شكرا اخوي حسام ان شاء الله يتواصل تالقكم. كنت ضيف
2: وين تجربتك القادمة كوتش؟
1: والله إن شاء الله قصد ربي السعودية بإذن الله نادي كوكب إن شاء الله وربي يسر
2: بالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق كوتش منظر مخلوف محمد البحيري مشكور على الحضور.
0: عايشك حسام ربي يوفقك خويا منظر وإن شاء الله نتمنى التوفيق الجميع الفرق الرابطة المحترفة الثانية الكل إن شاء الله
2: إن شاء الله, إن شاء الله. به إن شاء الله في بحر الأسبوع حافظ إن شاء الله في وصل الأسبوع القادم نعرف الجلسة الانتخابية باش تكون نهار الخميس إن شاء الله اليوم الأربعاء باش يقع التنسيق مع إدارة الهلال الرياضي بمسنك كذلك إدارة الإذاعة باش تكون ثم حصة خاصة لاستضافة زوز قوائم المترشحة.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقية الشهر على أرام فام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكروون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68.

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على RMFM. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الإشهار على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على رام فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: مع متجر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامه الاولى في تونس.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرام أفهم تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفهم راديو أرام أفهم أرام أفهم ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على أرم أفهم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفهم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM ديما معاك.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم فام. ارم فام ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام. يا بولا